Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته